انا غماني نسينا يا رقله الوران كلو ازن الجامي غني ادقلو هاتي نريني بجل سجدو